ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي دي

شوف اللي تيجي لما تيجي لما تيجي السوق شوف لك السمو النمو الشمالي اللي كان عندهم ولا شي ناس من موريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما غير كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد